Vous écoutez Radio aux ondes sur 99.7. تستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.